يا سير دكتور واش في الناس قبالي كبير صغير بي عمر يا غالي بنراح يصير اللي جاي عبالي علمي الله ما يحرمني من الوجوه الطيبة ضل سوا سوا ايد واحدة طبي للألوان هو إلي عنوان عنا تاريخ زي كل إنسان طب الفلسطيني إله سر كبير لوانه مطرزة ذهب وحرير